السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah Teala

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.